0: محترم سامعین, اب آئیے جامع مسجد پوٹلس کے خطیب مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا یہ سبق آموز بیان سماعت کرتے ہیں.
1: نحمد اللہ ونصلی ونسلم علی سیدنا وحبیبنا محمد المصطفیٰ عيد الأتقياء والأزكياء وعلى آله وأصحابه الصلحاء الشرفاء وأعياد أهل التقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر